0: في سمندر بريندايا إكراري تبتي سلوغو بكي دومر دها بريشتار عمر تسيا سنغري آبكت السعام
1: بريشا سوترا
0: آبكت السعام بري بشوي ديفا سبا سبي بي أوما بشوا تشكر ود بشوا دوم غو بشوا دوم باهو ود بشوا دسبا دوم تام باهو بيان دام دي سمبد ريدي آبا بومي نايان دي باي كا أومي كدن داي بيت مه وكردون داي دي مهي تنو دنتي بجودي آدا أوم دت بروكا بيت مه مها دي باي دي مهي تنو ردر بجودي آدا نانا سوند بشباني يثا كالو دوان جا بشبان جرير مياد تغرفان برميش برام سمنا سوغندي سمنا يوتا سمنا سوغندي سوجان بوشبانجلي ارپن کرو میرے ناتھ کرو سویکار اوم بور بسوہا شری صدگرو چرن کملے بھیو نمہا شری چرن پادوکے بھیو نمہا چرنار بندیوہو مندر بوشبانجلن سمر بیامی پرارتنا پرگ مسکاران سمر بیامی پولیگ جانند سرکار کی جائے دوادس جوتر لنگیشور مہادیو کی جائے سیاور رام چندر بھگوان کی جائے پون سدھان